بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.